0: كاين لي فيديو يما
1: كاين
0: يما
1: هنا انا
0: كاين دي ورقم
1: هنا دي يما
0: اي انت دي ورقم يلا كاين دي ورقم يا غير بيلو دحو
1: دي ورقم دي يما
0: هاي دي ورقم كل دي ورقم
1: داي داي
0: داي كل ورقم
1: غير غير دي
0: ما مر ورقم هاي مدن هاي لا انا راح كوشو مدن منو جدو يي نكر بيلو بريم ملو
1: ايوه
0: ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اي